0: هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضه شايفة. لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة. لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفها.